إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kajian kita yang lalu, telah kita sebutkan dua poin penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-18. Yaitu ketika Rasulullah salawatu rabbi wassalamuhu alaihi memberi bimbingan dalam hadis Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz Ibnu Jabal, di mana Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Dan ikutilah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Kita telah melewati penjelasan atau poin yang kedua dari penjelasan Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian selanjutnya salisan yang ketiga.